0: كده يرضيكوا كده ينفع كده يرضيكوا كده ينفع كده يرضيكوا كده ينفع كده يرضيكوا كده.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: تبقى معدية
1: لا لا
0: سلمش علي
1: لا
0: عيني في عينيه
1: لا لا
0: وعينيها في عينيه
1: لا

0: لا
1: معاكم دلوقتي اوكا وأورتيجا من 8%. اكيد في ناس كتير بيجي وقت عليها وبتبقى عايزه ترجع لربنا، بس في حاجه بتبقى منعاهم ويفضل يقول لك انا هبدا من بكره، ويجي بكره يقول لك انا هبدا بعده، وفي الاخر مش بيرجع ولا بيعمل اي حاجه. اللي مخليك كده هو الشيطان، ومن كتر الوسوسه خلى نفسك هي كمان تبقى كسلانه انها تعمل اي حاجه خير. وفي الاغنيه دي بخلاف انك هترقص عليها، بس حبينا نوضح فيها رسالتنا. يلا بينا، يلا.

من الكسلان استعيذ بالله من الشيطان افضل صلي لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك يلا بينا.

خويا قاع فينا فيسات غتبوس لي راسي لا شفتي شحال من مشكل فات بحال مزارعيني غير في دوزا لا بوتاجي نعلمك كي كدير البوزات الحلاوه كاينه غير في الحلال ماشي في الكوجاك صح.

في البرد ما تلقاش علينا دغيا نعيقو بيك انت كتشوف الزنقة غير نار لحد احنا كل نهار طبنا بيني وبينك بعد مني باغي نعيش لا مبعد لا مك حوايجك كان